0: un ciao a Brindisi.
1: Radioembol.it.
2: رجوما في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: رجمه في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كره اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione radiohandball.it

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Benvenuta online, Bologna.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: معنا كتنشر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: رجل في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Raggiungo fissi me Radio Handball Italia, un radio اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: طبعا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.